يا قنفل بتعجل بالزفاف من عفف واخرج بها من دي البلد اللي لقيت فيها النكد طول النهار اسمع غزل ربالي في القلب العلل شبان حلوين رايحين جايين يغنوا للبنت الحلوه

أقول لك الحق أنا ما غيرش من حد عمري إلا الشباب وبدي ساعة تيجي ما شوفش واحد يسبب لي دي العذاب.